0: FM。
1: يعني كثير لإسبانيول ضاعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابر لدرتا برشادي assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: Nani.
4: What a name! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
3: One of the great goals in the history of the Manchester
1: Espanyol. ضاعت الكره من جانب اسبانيول تمريره خابيه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهاره يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابر لدرتا برشادي assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara...

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وسلم أجمعين.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ومصرف كيف يشاء وبمن شاء أذهلك بأك أسمك الحبيب يا حبيب وبأك أسمك البدوه يا بدوه وبأك أسمك الودود يا ودود وبأك أسمك العادي يا حادي أن تثبت حبه إني في قلوب جميع الناس وعدي إم إلى صراطك المستقيم أجيب لي يا تفر يا خل والجن تفرتيس يا خجيب أجيب لي يا صفد يا علو عليه السلام.

0: Ville Emmanuel Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.
1: The time is 6 PM from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Lati ikoni konga agbomogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
3: كان الثاني الكثير لإسبانيول ضاعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
4: يا كابلا دريتا برشاوي Assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: Nani.
7: Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
8: One of the great goals in the history of the Man United.
9: Señoras.